كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون

وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر الله

علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.

اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في

من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.

أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض

وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.

شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اے ایمان وچ جمیس تکنے تیہ بیمی ہوں گینے ویگن وا ہند مکڑا مکن اللہ ہند مکڑا شے آدھی ہندو نا حویر اکلانگی تسبیح کیا اولے شے

بمقاواها تكتش الله التسبيح كيافيه أدي كلانجي عزيز وانت حكيم وانت رسكلانجي.

0: معلومات كل ديوفي الشيخ حسن توفيق دونيوي ديريولونغي وفاوريكما سواروغيغي ماتيوري نيوماتا واسيلوما
1: صالحونغي باكيجا
0: ألوكمغي ريتي آدتكا أخلاوغي ماتيوري صفتا لبغتما
1: صالحونغي باكيجا
0: ما رسولاغي سنتك مچا إمام النووي رحمه الله ليبافاوا ريال الصالحين مفوتوغي بابتاكوغي شرحين
2: هندونو دجانوغي واحكي أدبكم حبير ويرو سببكا دلنا اكموغي بيروالكم سيكونديان اي نگفاوا تصور فلانو داك النبي صلى الله عليه وسلم انگي وداغين سوال کرن تبكا دلن كهينت توي
0: ألوكمغي آدتكا أغيدايا ريتي أخلاوغي ماتيوري aguhuri eta filawala take
3: islam deenuga allah subhanahu wa taala warab boda me bar walwani allah ang ekani alukan kurma shiruku nukurman anga wafa dem mi anga wani emmeha me sakun ebbawanta baige gotu gawuma
0: adita duha buda duhuge menduru dechairu repeat homa adi burasati duhuge hindunu aggadi tirihu adi angara adi hukuru duhuge regandu dihagadi tirihu nuwadi hame gahats deenuga
4: Datta, kolam nuhur emi gundi gay shinde. Aharin kolam hura lafana. Datta ishinde.
5: Hadir anggalé koko. Bara boda syukriya.
4: Kodewe kuda kuda heu kama kung eh mihé geda toro amamwe ufaweri bedane.
6: Mi Mee dienu kado.
7: Mushafun filawale. Guru angke men daskode Mushafun filawale ke miyatu ke program ga kiyawani suratul maida ke saari sawan ayatun fashaagin e suratu ke fansas van ayatu ke niyala. Mudarisaki al-qari Ali Wahid Abdurrahman, darwaruna ki Aishat Fazina, Halimat Zahda Adam, Rauda Muhammad Adi Maryam Nahi Rashid.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
9: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
8: مصحف في الأول ميدوغي مي پروغرامغا كيواني مايدا سورتوغي سالس هون آياتم فشايغن سورتوغي فانساس ون آياتوغي نيلا ميدوغي پروغرام عدوصا هوريها فراتكم وس ستيك سولا ون صفحا هنواغن تيبو مكي ورن ادوغن واقم ميدوغي في الأول مفرتما مدرس كيادين هوريها كدنس عدوهن تيبتي
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن

وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا

0: بهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون
1: Mi adı filavra den hurihak ve den ves modelesi kardeşim ki yava.

0: وهدى وموعظة. إيه كون كاتنه ناهي
1: إدغام
0: إدغام ورا الرجل هذه كيابة ومصدق لما بين يديه إترن فشاي دين إترن كيوم فشاي كوري جندائرجا من التوراة هذه وموعظة لي إدتنا برا بستنافة يوتي تشتيد جهفة دم كيوم دي إيرو أبا فيلي مدو كوري فهوري كان فاها كوري بهما إدتنا بس بستنان كيواني إنجا
1: وم

0: جاء شرعة. بلدي بل أي راجع حكم
1: لوي
0: لوي كرا يرجع جهنة راجع صفة هن إنجا تكرار هن جهنة.
2: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ألمنك بري رسكلاكو دنيكا هيوكن أدي آخرة غابس هيوكن ألمن الدفان ديب أدي نركاك عذاب ألمن

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا رواه الترمذي ماني ماين الله كليفان رسل النبي أبو هريرة كفانو كبين رواه كنبي ekelegfan vidalviye rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kureviye balimi heka gwala hingajje miha nuata allah taka enanga akha ziyare ko fimiha dannasha allah gu hazratun gwa miha ko ebahi malaika taku eniya gwala wanate tiba taka allah gu hazrat gwa gina guna daruma taka ufa kurashe tibag tiya hingumaki ekamuga sawabun sawab ituru wegenda hingumeke adi ekamuga sawabun swargain tiba attaka gandware dibigan fimu

قائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك.

0: وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا

0: بهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون
1: Mi je da ga filaro da ih uriha kod ima modere se gardašom kjeva.

0: وهدى وموعظة. إيه كون كاتني ناهي
1: إدغام
0: إدغام مررنغر أديك يا بدا ومصدقا لما بين يديه إترن فشاي دين إترن كيوم فشاي كوري جندا إرغا من التوراة أدي وموعظة لي إدتنا برا بستنفا يوتي تشتيد جهفا دم كيوم دي إرو أبا فيلي مدو كوري فهوري كان فاها كوري مهما إدتنا بس بستنفا كيواني إنجا
1: What?

0: حاجة شرعة. بندي بالأي راجع حكم
1: لوي
0: لوي كلها يروج بس جهنه راجع صفة هن إنجا تكرار هن جهنه لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: ميا حساب ميدغ فيلاور نيموني اراده كرويا ا فيلاور كايكي بدل كل مغ اميدغ وكيلن. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما ألوغي بري رسكلاكو مي ألايا علم إترك الدوان ديب
1: غريب تنغري حتى رونيت مي عصر نماتو أكتو
2: الله أكبر

قائمة آت محمدًا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك.

0: وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم،

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. غفرانك مألاك كفافة فسو من إذي إبرس كلام حضرتك دن

0: දීනී හේලුම් තෙරිකන් ඉතුරු කොද්දනී නුවදිහමි හට්ස් දීනුගේ අඩු
1: කීරිති රසූලා සොල්ලල්ලාහු අලෛහි වසල්ලම දුනියදු එම්මෙ මතිවිරි සාහිබා
2: සොල්ලල්ලාහු අලෛහි වසල්ලම.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. كريتما نبي صلى الله عليه وسلم هنگرامك لشكر تيار قروا إروغا اي لشكر نسيح الدوا اي لشكر غوريها من نسيح الدوا حديث قروا فوا بس فلتك آسفوه يبامي هم إبس أنهنك قتلون قرار إبس مسكوليك قتلون قرار أدي إبس قد كجك قتلون قرار أدي ميغ إترمس إكريك فان نسيح الدوامون حديث قروافة وابس فلوغ معانا أسفوه تي أباميهم إبس غهن قرار كمهن خاندام مجبور وغن نوني إبس غهن قرار أدي ألوكان كون أولي تانتنا جلون دير إكريك فانكي إمي هيبولو تيري أوغاوري مان نبي صلى الله عليه وسلم.
0: الشيخ حسن توفيق.
4: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. رواه مسلم. ماني রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিস কুরেবিয়ে হাম কাশাওয়ারুন হাক্কুতান এগে আহুল ওয়ারিন কিয়ামত দুওয়াহুন লিবি দেবা হুটে মিগতুন দালুনুহুন্না বকরিয়া দালুহুন্না বকরিয়েগে কিবাইম ওয়েস বদলু লিবি দেবা হুটে
1: মি আরগাটি হাভিরু হাতারিচহি মি দীনু কাটু হাভিরু গেসি কুরতা.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ.

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت.

أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.

أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا

اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا

وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اے ایمان بے جمیز تکنے تیا بیمی ہوں گینہ بے گنوا ہندو مکلو مکن اللہ ہندو مکر آشے آدھی ہندو نا حویر اکلانگی تسبیح کیا اولیشے می

وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا

0: بهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون
1: Mjedeg filaro den hurihako den mes modelis gardashun kiyo.

0: وهدى وموعظة. إيه كون كاتنه ناهي
1: إدغام
0: إدغام مررنغر هذه كيابة ومصدق لما بين يديه إترن فشاي دين إترن كيوم فشاي كوري جندائرغا من التوراة هذه وموعظة لي إدتنا برا بستنافة يوتي تشتيد جهفة دم كيوم دي إيرو أبا فيلي مدو كوري فهوري كان فاها كوري بهما إدتنا بسنان كيواني إنجا
1: Wow.

0: جاء شرعة. بندي بدأي راج حكم.
1: لوي.
0: لوي كلا يروك بس جهنة راج الصفة. هن إنجا تكرار هن جهنة.
2: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: ميا حساب ميا دغه فيلا ورني موني اراده کول ویا ا فيلا ورکه کیګه بدل کول موږ امید غوکوینم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا وضعت الجنازه واحتملها الناس او الرجال على اعناقهم فان كانت صالحه قالت قدموني قدموني وان كانت غير صالحه قالت يا ويلها اين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء الا الانسان ولو سمعه لصعق رواه البخاري ماني ماين الله رسول الله ابو سعيد الخدري غريهون رواه گنوے اکلے گفان ودالوی ہم کشور رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث کرویے ميتاك جنازة تيارو ميستخنج نوات فرهنج كندمتيغا افلالوه هندو فه اي صالح علق جنازة انما اينا بناهوط تيمان اوها كوريا گنداش تيمان اوها كوريا گنداش ادي اي صالح نو ميهك جنازة انما اينا بناهوط اي حري حلاك بڑو کما اي نفسكايغا تيابائي مهن تيا دني كنتنكن هيا ಏನಾಗ ಅಡು ಇನ್ಸಾನು ಫಿಯವ ಎಹೆನ್ ಕೊಮ್ಮೆ ಮಹುಲುಗಕ್ಕೂ ಅಡು ಅಹಾ ಹುಟ್ಟೆ ಇನ್ಸಾನು ಎ ಅಡು ಇವಿಜ್ಜೆ ನಮ ಎವರೆಂಗ್ ಎಮ್ಮೆಂ ಬಿರುಂಗೊಸ್ ಹೇನಿತಿ ಜೌಯುಹೆ.

0: الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسمك اللهم أموت وأحيا بسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين الدواب الكروي رسكلاكو mi ala nidani adin idin hela diri ulani ibaraskalaange ismu fuluge barakatun mi ala ge veri raskalaaku ibaraskalaange ismu fulung mi ala ge hashigandu baawunu adi e hashigandu ufullamu mi ala ge furana gendawa finama e furana ya oga terwe bori kannawande e furana duniyega uleng fonuwa finama ibaraskalaanga sarihu alum rakkaatiri kurawa fadaen e furana rakkaatiri kurabaande
1: madin irusi hagari am mi maghrib namaat
2: allahu akbar

0: فأغشيناهم فهم لا يبصرون.
1: أدي تيمنرس كلانج إيورينج كوريماتين هرهاكاي إيورينج فرغهم هره اللبويمة.
2: أدي تيمنرس كلانج إيورينج لوتكوغا فردا اللبويمة.
3: دين إيورينكا نفننا نتي.

فبشره بمغفرة وأجر كريم. كاليغ فانو انزار كرفا كان كشوري قرآن تبعو غايبوغا رحمان وانت رسكالانجيا بروتي واميها أشي فهي اميها يا فافا فسيو ماي ديلتي درمين هوريكاموغي افاوري خبرو كاليغ فانو دواشي.

0: يرجعون اورينگه كورين تيمن رسكلانگه كيتا كيتان اومين هلاكو كوريفيكان اورين نينگه هيي هما كشورون اورين اورينگه گاتن امبورين نانا نته
1: وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ
0: ادي ايمني قيام الدوهم تمن رسكلانغ حضرت حاضر كرفان بيكو كمغا نوني نوي

0: حبا فمنه يأكلون
1: أدي مروفا وا بمكي ايورن تكا ألون ديرمكا فنوانة كموجة هككة تيمن رسكالانجة بينغاندو ديرو فيمة أدي تيمن رسكالانجة بيمون أوترو نرو فيمة فهي ايورن كا أولني اينه

ಬಿರುವೆರಿ ಎಮ್ಮೆ ಅಡಕಂ ಮೆಣುವಿ ಏವರೆಂಗ್ ಇಂತಿಜಾರೆನ್ ನುಕುರೆತೆ ಏವರೆಂಗ್ ಏಕಕು ಅಣೆಕಕ ದೆಕೊಳುವೆರಿ ವೇವೆ ತಿಬ್ಬ ಎ ಅಡು ಐಸ್ ಏವರೆಂಗ್ ಗೆಂದಾಣೆತೆ فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون فهي إهندو إفس وصية كراكا إورنكا كلدان نوانتي أدي إورنج أهل ورنج غاتكا إورنج إمبري نمي أنانيمي ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون أدي تالفل فملوه هتت فهي إهارون إورنج وررس قلانج حضرت كوالتكم أوس أوها نكمجن دانت

تعلمون تيبا ميهونگه ميدوغا تيمن رسكلانگه مرو منورو كوريويمه تيبا ميهونگه بدلوغا تيبا ميهون فدا اهم بياكو گننه ومگه مچشاي تيبا ميهون ندن سفايگا تيبا ميهون الون افدده وما نکل دیگن و کلکو کموگا تیمن رسکلانگ نوامه وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ هما کشورون فرطما افددون تیبا میهونن انگفا وی فهه تیبا میهون هندوما نکرنی کی وحیه أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ تيبا ميهون غوان كورا تكتشا مدو فهي تيبا ميهون وسنا بلي مهي أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون تكتي بمون فلواني تيبا ميهون هي نواتا اے تکتی بیمون فلووا فراتکی تیمن رسکلانگ ہیئے

0: ಸೀನೇವ್ ಫಹೆ ತಿಯ ದೆಬ್ಯಾಮೀಹುಂ ದೊಗುಕೊ ಇಂಕಾರು ಕುರಣಿ ತಿಯ ದೆಬ್ಯಾಮೀಹುಂಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ನಿಮತಕುಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಕೊಂ ಕೊಂ ನಿಮತಕಂ ಹೆಯ್ಯೆ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام
1: ادوهم كوفرين اورينغ فاهغين انغيني فه نيغاندو تكاي فاتلا تكوغا هيپواغين اورين گندوانته
0: فبأي آلاء ربكما تكذبان
1: اي جنيناي انسينيف فه تيا دباميهم دوغوكو انكارو كوراني تيا دباميهم گه وري رسكلان گه نعمتكو گه ترين كون كون نعمتكن هيه
0: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون
1: مي كوفرين دغوكون اولونو نركاي
0: يطوفون بينها وبين حميم آن
1: اي نركاغي اليفاناي ادي كيكي كيكي هونا هونو فينا ديمدوغا ಏವರೆಂ ಹಿಂಗ ಹಿಂಗ ತಿಬೇನೆತೆ.

nai insi nev fahe tia deba mihun dogukon inkaru kurani tia deba mihunge veri raskalange ni'mata kugetereng konkon ni'mata kan heye zawata afnan hiya feturigenwa gofita kuge veri de suwaruge فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ إيه جني ناي إنسي نيب فه تيا دباميهم دقوكو إنكار كراني تيا دباميهم جي وري رسكالان جي نعمتكو جترين كونكون نعمتكن هي فيهما عينان تجريان hinga hunna fengaruge de aru e de suwaruge ga ve

0: insin neb. Fahe, tia deba mihun dagukon inkaru kurani, tia deba mihunge veri raskalange ni'mata kugetereyin, konkon ni'mata kanheye. فيهما من كل فاكهة زوجان
1: كم ميوا أكون دباوي إدسوارو جيغاوي

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. أروج بري رسكلاكو ألاي نماد قائمكم أولي ميهكم قال أبواندي أدي ألاج الدارين كرم بسمه ألمين بري رسكلاكو أدي ألوك دعاء قبول كروان دي.
1: ගඩින් රේගණ්ඩු අශච්චහි මේ දේ

0: التمرين الأول.
1: رشيدة كرة سواتك تيكودين جواب ديني.
2: السؤال الأول: من هو أول من فكر في أن يطير مثل الطيور؟ السؤال الثاني: لماذا لم ينجح في محاولته؟ السؤال الثالث: من أين الأخوان رايت وما عملهما؟ السؤال الرابع: كيف بدأ الأخوان الطيران؟ السؤال الخامس: متى بدأ صنع الطائرات النقل الكبيرة؟

0: التمرين الثاني
1: مي تمرين كا مدرس تيقودين نفس جملة كيادينا كم جملة مدرس كيادينا رشيدة جملة غاي كلمة دفهر تكرار كو كيادينا تيقودين كلمة عكس كلمة هو داين كلمة بدل غا جملة غا بين القراني الجملة الأولى عباس ابن فرناس كان خياله ضعيفا
2: ضعيفا ضعيفا
1: الجملة الثانية فكر العلماء أولا ونجحوا
2: نجحوا نجحوا
1: الجملة الثالثة حزن الأخوان رايت حين طارت الطائرة
2: حزن حزن
1: الجملة الرابعة طارت الطائرات الأولى مدة طويلة
2: طويلة طويلة
1: الجملة الخامسة تقدم الطيران ببطء
2: ببطء ببطء
1: أدي سفر جملة كيادينا الجملة الأولى عباس ابن فرناس كان خياله ضعيفا
2: ضعيفا ضعيفا
1: الجملة الثانية فكر العلماء أولا ونجحوا
2: نجحوا نجحوا
1: الجملة الثالثة حزن الأخوان رايت حين طارت الطائرة
2: حزن حزن
1: الجملة الرابعة طارت الطائرة الأولى مدة طويلة
2: طويلة طويلة
1: الجملة الخامسة تقدم الطيران ببطء
2: ببطء ببطء
1: إلى هنا ينتهي درسنا اليوم نلتقي مع درس جديد إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الله رسول لبي أبو هريرة أريهم إمام بخاري رواه كربي قدسي حديث الجاوي رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربي الله وحي كربي رود في يوا آدم كدريا كم عمل كيبس أنا هوري أتشك فهي رود وني تمن الله التك أدي ألوك مكان أجر سواب دبها وشي خد تمن رسكلان رودا كي أدنيك rakka terikamike tiyaba mihun kura miheku rodan hunna duwahu hutur bastaka rodan huregen dakkan wa warug ebbes wahaken nu dakka hushkame adi adu gadakon mihunna zwabukun ararun wa hushkame miheku timaa ararumebbe hutur bahum mukhatab kulayas timanna mihuri roda shebune ena raddunudi ekama durheli wa hushkame محمد غفان غفران افرات غبار غدشغاوا اله غندي حديث قربم رودا برياغ انغا غوس الله حضرتغا كستوري ور مير كمبود رودا بريا وفا قران ديوغتبه اينا رودا وي الله هند وفا قران ادي اينا الله بدلوا هند اينا هي في رودا غسبب وفا قران

amaligotun namaduge mi mafuhuma balayru namaduga dua kurun khasatanin ebaute adi etanuga viha ginaginan dua kurang amur kurawafave misalaka sajida gayya salam dinumge kurinne sajidaya behegotun kiriti nabiyya sallallahu alaihi wasallam bayan kurawafavani ala enage sahibunda raskalangi akuttam wa waguteki namaduga sajida ga onna wagutukamugai النبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء رواه مسلم معني من الله إكليك فانا رسول لفي أبو هريرة كفانو كيبان روابهم به إكليك فانو بدالو به هم كشورون رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كوربيه ala ena ge veri raskalang ge hadurata emme kuttam bun bodi ena sajida ga onna hindu gai pahe sajida ga dua kurun gina kura hosikame an ibn abbas radiyallahu anhuma anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal fa man ruku'u fa'azzimu fihi ar-rabb azza wa jal wa amma as-sujud fajtahidu fi ad-du'a faqaminun an yustajab lakum rawahu muslim mane man allah ede befakalun rusul levi abbas ge fanu ge darikalun abdullah ge ki ban riwaye gen be ekale ge fanu vidalu ye hama kashawrun rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith korevie ruku'u kurun danne fahe ruku'u ga timage veri raskalange mati veri vantakam bayan kurashe adi sajida kurun danne fahe sajida ga timage nikameti kan hamako gada ala dua kura hushikame fahe sajidaga owe kura dua tiabami hunnatraka ijaba kurevene kaman ummidu kurevele bode mane ki tiabami hunnan ijaba koddevun awaswegenve sajidaga onna waguteki namadu kuramiha enage beri raskalangia emme kuttan kodde wagutu ekalangian ena fude kaman ena yang enge namaduge fahun ena benuwa kankama hajatta milkuegen wani ena ifarataka saida kura aalam tahoge veri ekalangiyak kan enge sajidaga ena dua kure berunta halatu ihsas kurewe sual kuramiha ede kankan hagigatakan haddawa devani ekalangi kan qabul kure hama ifadan salam dinu ge kurin dua kuran kirit nabiyya sallallahu alaihi wasallam garihun waridu wegen aisfave abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu garihun riwayegen ve kirit nabiyya ebe kalunnan namaduge fahuga التشهد دسكو ديفي يفهو كيرت نبيا صلى الله عليه وسلم حديث كوريفي ثم ليتخير بعض من المسألة ما شاء أو ما أحب معني يفهو إميهكو بينو مسألة كامدو نواتا لوبي كوراكا مكامدو إكالانج حضرتوغا دوادا نواشي هذه إهن روايتي غاواني ثم ليتخير من الدعاء أعجب إليه معني ಎಫೌ ಎಮಿಹಕು ಎದೆ ಕಮಕಂ ಎಕಲಾಂಗೆ ಹದುರತುಗಾ ದುಆದನ್ ನವಾಶೆ ಮಾನೇಕಿ ಎದೆ ಕಮೆನ್ ಇಸ್ಕುರಾಶೆ ಅದಿ ದುನಿಯವಿ ಕಂಕಮ ಉಖರವಿ ಕಂಕಮುಗೆ ತೆರೆನ್ ಎಮಿಹಕು ಎದೆ ಕಮಕಂ ಎಕಲಾಂಗೆ ಹದುರತುಗಾ ದುಆ ಕುರಾಶೆ ಕಂಕಮಂ ಎದುಮಾ ಬೆಹೇಗುತುಂ ಕೀರ್ತಿ ರಸೂಲಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಗರಿಹುಂ ವರಗ್ಗಿನ ಜಿಕುರ್ತ ವಾರಿದು ವೆಗೆನ್ ಐಸ್ಫಾವೆ ಎ ಜಿಕುರ್ತಹುಗೆ ತೆರೆಗಾ ಫಾಫ ಫುಸ್ಸೆವುಮ توبا لبوما ادي دنو ما بهيغتون واردو وگين ايسفاوا دعاتك ذكرتن هيمنه اهن كمون نماد كوراميها سجداغا نوت سلام دينوم گكورين كيام واردو وگين ايسفاوا ذكرتك دعاتك كورون ادويگن به ادي اتكيتي داسكو گيرگينن كيومكي ادويگن واكامي

عافيه. الهادي أكي الله تبارك وتعالى، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. حج سورة فنساس هتروان آية ماني هما كشورون الله إيمان بميهن سيدا ويجن واتي دمغا مغو دكوا رسكالانك كان كشوره مؤمنون الهداية مي كلمة أدريومون هتان هما جهن لبه أدي إينا بينوماني هداية لبون كمغا واتي ಕೊಮ್ಮೆ ಮೀಹಕುವೆಸ್ ಎಮೀಹಕಂ ಹಿದಾಯತ್ ನುವತ ತೆದುಮಗು ಲಿಬುಮಂ ಎದೆ ಕೀರಿತ್ ಕುರಾನುಗ ಐಸ್ಫಾವಾ ಅಲ್ ಹಿದಾಯ ಮಿ ಕಲಿಮಯ ಬಲಾಯಿರು ಹಿದಾಯತುಗೆ ಹತರು ದರಜೆ ಬಯಾಂ ವೆಗೆಂ ಐಸ್ಫಾವಾ ಕಮ ಇಲ್ಮರಿಂ ಬಯಾಂ ಕುರವಾಫಾವೆ ಫುರತಮ ದರಜ ಹುರಿಹ ಖಲ್ಕುತಕುನ್ ಶಾಮಿಲ್ವಾ ಗೊತೆಗ್ಗಾ ದೆವ್ವಾ ಹಿದಾಯತ್ ಎಯಿ ಅನ್ನನಿ ಆಯತುಗ ಐಶಾರೆ ಕುರವಾಫಾವಾ ಫದೆ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى طه سورة فانسا سنة آية ماني إكاليغ فانو بدالو يه تمام منغي وري رسكالان جي كم إتشا كم إتشيغ سفايا طبيع الدفا دين تدمغو دك برسكالان جي أديوس إكالان جي وحيك روافاوي سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى سورة العلاج إبنا آية تنبنا آية ماني كاليغ فانو غيري إم ماتيوري رسكالان اسم فلون كاليغ فانو تسبيح ودالو آشه إكالان غي إم هاتكتي هدوا دين إهدوون فريهما كوري رسكالان أدي إكالان غي إم هاتكتي منبرو كوروا دين إتكتشم مغو دك رسكالان غي الله تبارك وتعالى خلقتكن هداية دكبية أي خلقتكن هدوني هداية دكبية ومكام غاواتي إكالان إراهن دن هداية دكبية لولا ديتن هداية دكبية إكالان حدوا فاوا كم إتشكن هداية دكبية أي هداية فرتم مرتب المريم ينن دوا فاوني آم هداية نمو

القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك.

0: وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي

0: وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب.
1: قرآن کی آواز داروی الحافظ مشل شامی
2: اڈوسون تیگندونی تیبیفلونگ دینی مرشید
1: دینو گیڈو دینو گیڈو.

0: عن أبي برزة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفنى وعن علمه فيما فعل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلى رواه الترمذي ماني ماين الله كليك فانا رسول لبي أبي برزة كبين رواهكم به كليك فان ودالو بيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كرهيه قيام الدوهم هاتر سؤالك جواب دينما فهوغا منوي إبس ألق فايت لهورتنون مدوا إبس نلوه حتى أي أميهك عمر هيدا كري كون كمك غاتو أدي أميهك انغني فايوا علم اينا كري كون كمتو أدي أميهك مدى اينا هودي كون غتكتو أدي اتكت هيدا كري كون غتكتو أدي اينا حشغندو مسكول كري كون كمك غاتو ميه
1: قدم فاتحو فهجه مي دينو كي اعطو.